يعني في وضع زي هيك فيش الواحد فيه يعني حرارة ولا طاقة. يعني هينا في شهر 6، يعني أقول لك اليوم لليوم نتغطى في الإحرامات ونسكح، فيش فينا طاقة، والأسرى جميعهم يعني بيعانوا نفس المعاناة.